حسيت لي شمدي يسويش ذا بيت مداشين بخشي حسيت لي شمدي يسويش خوبب چين زخوا ساخلشي حسيت لي شمدي كزازة غامينة درس ميشنس كم توار